سلام انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متاخم ازي نتمهاروك انقع انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو مكفال دما سبات كندي احواتن احاتن كمزلووم اتوو كسلو اقباب كتمهارو يخم حجي